قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة. من قال انه الشوارع رح تضل نفس الاشي؟ من قال انه المدينة بعدها بتنقطع ماشي؟ من قال

نجيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول وا